إمه آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه

ليالي ابن عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر